0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: قام قداسة البابا لون 14 صباح أمس الأربعاء 22 من تموز يوليو حسب ما عرفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بزيارة إلى مزار الثالوث الأقدس في فالي بيترا على الحدود بين مقاطعتي لاتسيو وأبروتسو الإيطاليتين. وتوقف قداسته للصلاة أمام الرسم الجداري داخل المزار، كما ووجه التحية إلى عدد من المؤمنين والرهبان. وعقب مغادرته المزار، قام قداسة البابا بزيارة إلى دير القديس بنديكتوس في سوبياكو الذي يبعد 30 كيلومترا، وذلك حسب ما ذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، مضيفة أن الأب الأقدس قد توقف في لحظة التأمل أمام الرسم الجداري الذي يصور القديس فرانسيس، كما وقام البابا بالفعل التقليدي المتمثل في تقبيل ركبة تمثال القديس بنديكتوس، ثم تلا صلاة الأبانة مع الحضور. وبعد انتهاء زيارته، توجه قداسته إلى دير القديس سكولاستيكا القريب، حيث زار مجمع الدير وتناول الغداء مع الجماعة البنديكتية، ليعود بعدها إلى كاستيل غاندولفو. فصح سلام من يوحنا 23 إلى لون 14 نحو يوبيل 2033. هذا عنوان كتاب للصحفي الإيطالي أنطونيو بريتسيوزي، وقد تم تقديم هذا العمل بمشاركة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أمس الأربعاء 22 من تموز يوليو في مقر السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي. وتضمنت مداخلة يافته إشارات إلى سلسلة من عبارات تاريخية للباباوات يعرف بها الكتاب، وقال أمين السر إن هذا الإصدار هو إصغاء متواضع لتعليم الباباوات، كما وهو آني بشكل هام في هذه اللحظة من التاريخ التي يثير فيها الخوف بشكل خاص على الصعيد الدولي ضعف تعددية الأطراف، وذلك حسب ما ذكر قداسة البابا لون 14 في كلمته إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي في 9 من كانون الثاني يناير الماضي. ومن بين ما توقف عنده الكاردينال بارولين في مداخلته، قيام الصحفي في كتابه بالتعمق في المسيرة المسكونية الصبورة والمركبة حسب ما ذكر، وذلك باعتبارها مفتاحاً لمواجهة ما يعيق اليوم الحوار وللعمل كي تكون الدبلوماسية موجهة لحل الكثير من جبهات الحرب المفتوحة في العالم كله حسب ما قال أمين السر. وفي حديثه عن باباوات المجمع وما بعد المجمع الفاتيكاني الثاني، أشار الكاردينال إلى الرسالة العامة السلام في الأرض للبابا يوحنا 23 كمعلم جوهري لجميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الطيبة، ووصية روحية للبابا القديس تعيد صياغة مفهوم التناغم في نور المنطق لا قوة السلاح. ثم أشار نيافته إلى كلمة البابا بولس السادس الشهيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حين قال: لا للحرب بعد أبدا، دعوة تعززت بالعناق مع البطريرك أثيناغوراس في القدس سنة 1964، دعوة واصلها البابا يوحنا بولس الأول في حبريته القصيرة، مؤكدا التزام الكنيسة من أجل المسكونية والحوار بين الأديان والسلام في العالم. توقف أمين السر بعد ذلك عند البابا يوحنا بولس الثاني مشيرا إلى الإرث الكبير الذي تركه هذا البابا القديس، فتحدث على سبيل المثال عن اليوم المخصص للصلاة من أجل السلام والرسالة العامة ليكونوا واحدا التي شدد فيها على ضرورة الوحدة، هذا إلى جانب لفتاة تميزت بالقوة للبابا يوحنا بولس الثاني، من بينها كونه أول حبر أعظم يدخل معبد روما اليهودي والمسجد الأموي في دمشق. وفي حديثه عن البابا بنديكتوس السادس عشر ذكر الكاردينال بارولين بتوسيعه مبادرة لقاء السلام التي كان قد أطلقها سلفه لتشمل أيضا شخصيات من عالم الثقافة بل وحتى غير مؤمنين، كما وذكر أمين السر باهتمام البابا بنديكتوس السادس عشر بالحوار مع الإسلام وتأسيسه منتدى كاثوليكي إسلامي. ثم كانت العبارة الشهيرة للبابا فرانسيس حول عيشنا حربا عالمية مجزأة نقطة أخرى توقف عندها أمين السر في مداخلته، والتي أشار فيها أيضا إلى الرسالة العامة فراتيلي توتي التي أدان فيها البابا فرانسيس أي أعمال عنف باسم الدين. وها هو البابا لون الرابع عشر يواصل رسالة السلام هذه، بل وقد جعل السلام والحوار حسب ما قال الكاردينال بارولين في مداخلته كلمتين مفتاحين لحبريته، بدءا من كلمته الأولى التي تحدث فيها عن سلام منزوع السلاح ونازع له.
2: أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أن أفاق السلام في أوكرانيا لا تزال غائبة، معربا عن أسفه لاستمرار التصعيد العسكري الذي يجعل إنهاء الحرب أكثر صعوبة اليوم. جاءت تصريحاته على هامش تقديم كتاب بعنوان فصح السلام من يوحنا الثالث والعشرين إلى البابا لاون الرابع عشر نحو يوبيل العام 2033، حيث تناول عددا من أبرز الأزمات الدولية الراهنة، مجددا دعوة الكرسي الرسولي إلى الحوار ونبذ العنف وبناء جسور التفاهم بين الشعوب. في معرض حديثه عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، أشار الكاردينال بارولين إلى أن التطورات الأخيرة تدل على اتجاه معاكس لما يأمله المجتمع الدولي، إذ تتواصل العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة، بينما تبدو فرص التوصل إلى تسوية سلمية شبه معدومة. واستند في تقييمه إلى المعلومات التي نقلها أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة جالاجر عقب عودته من زيارة إلى أوكرانيا استمرت 6 أيام، وقال إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية واحدة من أعنف الهجمات منذ اندلاع الحرب، ما يعكس بحسب الكاردينال بارولين حجم المعاناة التي ما زال المدنيون يعيشونها، ويؤكد الحاجة الملحة إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإيقاف القتال. هذا ثم تطرق نيافته إلى الملف الإيراني، معربا عن قلقه من تعثر مسار التفاهمات السابقة، ومشيرا إلى أن الاتفاق الذي كان يعول عليه لم يعد قائما بالصورة التي كان مأمولا أن يحققها، وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بما ستؤول إليه هذه الأزمة، معتبرا أن أحدا لا يملك تصورا واضحا لكيفية انتهائها، لكنه شدد على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مستقر يخدم مصلحة إيران والمنطقة والعالم بأسره، لأن استمرار الأزمات من دون حلول يهدد الأمن والاستقرار الدوليين. فيما يتعلق بغزة، علق المسؤول الفاتيكاني على التقارير التي تحدثت عن إقامة الجيش الإسرائيلي جدارا في هذا القطاع، مؤكدا أن موقف الكرسي الرسولي ثابت ولم يتغير، واختصر هذا الموقف بشعار واضح: لا للجدران، نعم للجسور، في إشارة إلى أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر مزيد من الحواجز والانقسامات، بل من خلال الحوار والتعاون وإيجاد سبل للتعايش بين الشعوب. لم تخلو كلمات نيافته من الحديث عن أعمال العنف التي شهدتها مدينة بولونيا الإيطالية مؤخرا عقب وفاة الشاب عبد الرحيم فقير، معربا عن أسفه لما حدث، ومشددا على أهمية الوصول إلى الحقيقة عبر التحقيقات القضائية وفي أجواء من الهدوء والاحترام الكامل للقانون. وأكد أن اللجوء إلى العنف لا يمكن أن يكون وسيلة لمعالجة الأزمات أو تحقيق العدالة، لأن العنف لا يقدم حلولاً بل يؤدي إلى تعميق الانقسامات وزيادة التوتر. بعدها جدد الكاردينال بارولين التأكيد على الدور الذي ترى الكنيسة الكاثوليكية أنه يقع على عاتقها في نشر ثقافة السلام والحوار، خاصة في ظل تصاعد خطاب الكراهية والعنف في عدد من المجتمعات. وأوضح أن الكنيسة ستواصل رفع صوتها دفاعا عن قيم المصالحة والعيش المشترك حتى وإن لم تظهر النتائج بشكل فوري. واستشهد نيافته في هذا السياق بمثل الزارع الوارد في الإنجيل، معتبرا أن الكلمات الداعية إلى السلام تشبه البذار التي تحتاج إلى وقت كي تعطي ثمارها، وأن من واجب الكنيسة الاستمرار في زرع هذه القيم وعدم التوقف عن الدعوة إلى التفاهم والمصالحة. وختم الكاردينال بيترو بارولين بالتشديد على أن الإصرار على نشر ثقافة الحوار والاحترام المتبادل يبقى اليوم ضرورة ملحة، لأن المجتمعات لا تستطيع بناء مستقبل آمن ومستقر إلا على أساس التعايش السلمي والتعاون بعيدا عن العنف والصدام، مشيرا إلى أن رسالة الكنيسة تتطلب مواصلة العمل من أجل سلام حقيقي وبناء يخدم الإنسان ويصون كرامته ويمنح الشعوب أملا بإمكانية تجاوز النزاعات عبر الحوار عوضا عن المواجهة.
3: بعد اجتماعهم في قاعة جربيرا بفندق موليا في جاكرتا، بدأ المندوبون يومهم بمؤتمر روحي ترأسه الكاردينال لويس أنطونيو تاجل نائب عميد دائرة البشارة، ومع تأمله في إنجيل يوحنا وهو النص الببلي المختار لهذه الجمعية، حث المشاركين على إبقاء أعينهم شاخصة لا على الاستراتيجيات أو الهيكليات أو الخطط الرعوية، بل على يسوع المسيح. ويرى الكاردينال تاجل أن دعوة الجمعية للارتداد السينودسي وبناء الجسور لا يمكن فهمها إلا من خلال التأمل أولا في المسيح، وقال مشيرا إلى إشارة يسوع إلى حلم يعقوب في نص الإنجيل الذي يلهم جمعية هذا العام، يشير السلم إلى يسوع كجسر يجتمع فيه الله والإنسانية، وود نظيف والخلق أجمع معا. وقد أصبحت صورة الجسر موضوعا رئيسيا لهذا الاجتماع الذي يستمر أسبوعا، حيث شدد المندوبون على رسالة الكنيسة في تعزيز الحوار والمصالحة عبر الثقافات والأديان والأمم والانقسامات الاجتماعية. ومع ذلك ذكر الكاردينال تاجل المشاركين بأن المسيحيين لا يمكنهم أن يصبحوا بناة جسور إلا من خلال اللقاء أولا بالمسيح الذي هو الجسر بين السماء والأرض. واستنادا إلى مقدمة إنجيل يوحنا، تأمل الكاردينال تاجل في سر الكلمة الذي به خلق كل شيء والحي صار جسدا ليحل بين البشرية، وأوضح قائلا الكلمة الذي به وجد الخلق دخل إلى الخلق نفسه، مبينا أن التجسد يكشف عن إله لا يبعد بل يعتنق البشرية من الداخل، وقال يسوع هو الطريقة الله في إظهار حقيقة من هو الله لنا، ويسوع هو أيضا الطريقة الإنسانية لإظهار كيف نكون إنسانا بالكامل. وبالعودة إلى صورة سلم يعقوب، قال الكاردينال تاجل أن المسيح يجمع بين العلاقة العمودية بين الله والبشرية والعلاقة الأفقية بين الناس ومع الخلق، وأضاف أن نكون مع الله لا يعني أن نكون بعيدين عن البشرية والخلق. كما تحدى الكاردينال تاجل الاتجاهات التي قد تظهر في الخدمة الرعوية، محذرا من النهج الذي يضع قادة الكنيسة فوق الأشخاص الذين يخدمونهم، وإشارة إلى التعبير الشائع بتكييف الوعظ ليتناسب مع مستوى المؤمنين، حذر من استخدام لغة توحي بالفوقية، وقال هذا ليس تجسدا، هذا ليس إخلاء للذات، مشيرا بدلا من ذلك إلى محبة المسيح التي أفرغت ذاتها كما وصفت في الرسالة إلى أهل فيليبي. وأوضح أن ما يجيء يسوع إلى العالم لم يكن فعل تنازل بل كان فعل محبة لخاصته. وعلى عكس الأيام السابقة التي ركزت على التقارير والمداخلات والمناقشات العامة، ركز يوم الصلاة والتأمل على الصلاة الصامتة والتأمل والمحادثة في الروح، وهو منهج التمييز الذي أصبح علامة فارقة في المسيرة السينودسية للكنيسة. وشجع الكاردينال تاجل المشاركين على الصلاة باستخدام الصور البيبلية بدلا من المفاهيم المجردة، مشيرا إلى أن الرموز مثل الجسور والسلم والسير معا والسموات المفتوحة يمكنها أن تكشف عن أبعاد أعمق لسر الله، كما وضح تأمله الأساس الروحي لمناقشات الجمعية في الأيام القادمة. وفي قارة تتميز بتنوع ثقافي استثنائي وتقاليد دينية عريقة وتحديات اجتماعية معقدة، قال الكاردينال تاجل إن رسالة الكنيسة في بناء الجسور يجب أن تبدأ بلقاء متجدد مع المسيح، وأضاف ربما قبل أن نضع استراتيجية لكيفية أن نكون جسورا وبناة جسور، يمكننا مجددا أن ننظر إلى يسوع ونلمسه ونرأه ونتأمله ونتعلم منه.
0: بمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد وكبار السن تحت عنوان أنا لا أنساك، والمرتقب الاحتفال به الأحد القادم 26 من شهر تموز يوليو في عيد القديسين يوكيم وحنا، نشر رئيس الجمعية الوطنية للعمال المسنين إدواردو باترياركا، وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، نشر بيانا سلط الضوء فيه على أهمية رسالة الأب الأقداس بمناسبة اليوم العالمي للأجداد وكبار السن وعلى الاهتمام بالمسنين وزيارتهم. وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للعمال المسنين: نود أن نقدم أطيب التمنيات إلى الجدات والأجداد في إيطاليا بمناسبة هذا اليوم العالمي. وأشار في الوقت نفسه إلى الاهتمام الذي يتم تخصيصه منذ سنوات من خلال نشر تقريرا حول العلاقة بين الأجداد والأحفاد كنموذجا وكما قال للحوار بين الأجيال، وأعلن عن تقديم هذا التقرير في الثاني من شهر تشرين الأول أكتوبر القادم. كما وأشار رئيس الجمعية الوطنية للعمال المسنين إلى أهمية النداء الذي وجهه قداسة البابا لون 14 إلى الشباب في رسالته بمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد وكبار السن المرتقب الاحتفال به يوم الأحد القادم 26 من تموز يوليو، داعيا إلى زيارة الأجداد وكبار السن. ففي رسالته بمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد وكبار السن بعنوان أنا لا أنساك، والتي نشرت في 15 من شهر حزيران يونيو الفائت، قال قداسة البابا لون 14: فليكن هذا اليوم حافزا للجميع ولاسيما للشباب لاستعادة عادة جميلة هي زيارة أجدادهم وكبار السن في عائلاتهم وكذلك الذين لا أحد يزورهم. وبمناسبة صدور رسالة قداسة البابا لون 14 احتفالا باليوم العالمي السادس للأجداد وكبار السن في 26 من تموز يوليو، أعلنت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة في بيان صحفي عن نشر إرشادات راعوية على موقعها الإلكتروني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأجداد والمسنين لعام 2026. وذكرت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة بالمؤتمر الدولي الثاني حول راعوية المسنين الذي عقد في روما من الثاني وحتى الرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2025. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للأجداد وكبار السن قد أسسه البابا فرانسيس، وأعلن عن ذلك في كلمة وجهها بعد صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 31 من كانون الثاني يناير من العام 2021. والاحتفال بهذا اليوم العالمي سنوياً في الأحد الرابع من شهر تموز يوليو، مع قرب الاحتفال بعيد القديسين يوكيم وحنا. كما وخصص البابا فرانسيس خلال حبريته سلسلة تعاليم حول الشيخوخة، وذلك خلال مقابلاته العامة مع المؤمنين أيام الأربعاء، وتحديدا من 23 من شباط فبراير وحتى 24 من آب أغسطس من العام 2022.
4: تشهد ساحة الطب التناسلي تحولاً مفصلياً مع إعلان شبكة IVRMA Global، أكبر شبكة دولية للطب التناسلي بالتعاون مع شركة Conceivable Life Sciences، عن إطلاق منصة أورا التي تعد أول مختبر للإخصاب في الأنابيب مؤتمت بالكامل. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه التقنية العام المقبل في الولايات المتحدة، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. تعتمد منصة أورا على دمج الذكاء الاصطناعي المادي والروبوتات والبرمجيات الخوارزمية لتدمجها مباشرة في العملية البيولوجية للإنجاب، وذلك بدءا من تقاطع البويضة والحوين المنوي، مرورا بمراقبة نمو الجنين، ووصولا إلى تقييم الأجنة المقرر نقلها. ورغم أن الأهداف المعلنة لهذه التقنية تتمثل في رفع الكفاءة والدقة وتقليل الأخطاء اليدوية وتوحيد جودة العلاجات مع تخفيف العبء عن أطباء الأجنة، إلا أن هذا الابتكار يطرح تساؤلات بيوأخلاقية عميقة حول مستقبله وأثره الإنساني. وتوضح البروفيسورة لورا بالادزاني الخبيرة في الأخلاقيات البيولوجية والعضو في الأكاديمية الحبرية للحياة، أن التحدي الأكبر يكمن في التحول البيوأخلاقي من التكنولوجيا كأداة مساعدة يديرها الطبيب إلى التكنولوجيا كفاعل تنفيذي ومادي وصانع للقرار. هذا التحول يغير جوهر مفهوم الإنجاب المساعد طبياً المعروف تقليديا، فالوظائف السريرية والتشخيصية والمرافقة التي كان يطلع بها الطبيب في سياق علائقي قائم على الإصغاء والمسؤولية أصبحت تسند إلى أنظمة ذاتية التحكم. وبناء على ذلك ترى بالادزاني أنه قد أضحى من الأدق وصف هذه العملية بالإنجاب المؤتمت تكنولوجيا، وهناك بالتالي خطر بيوأخلاقي محدد عندما تتولى الخوارزمية وليس طبيب الأجنة وحده تقييم وانتقاء الأجنة المقرر نقلها. وتبرز بالادزاني أنه يجب توضيح أي القرارات تسند إلى الخوارزمية، وما هي درجة استقلاليتها، وما هو التحكم البشري الذي يبقى فعليا، مشيرة إلى أن المشاكل الأولى تتعلق بمدى موثوقية التكنولوجيا من حيث السلامة والفاعلية وجودة البيانات المستخدمة في التدريب والتحيزات المحتملة التي تقلل الموثوقية أو قد تشحف بحق فئات معينة من المرضى، ومدى قابلية شرح المعايير المعتمدة لجعل الخوارزمية مفهومة وقابلة للمتابعة، وحتى التقييم الذي يقدم على أنه سريري حصرياً والمبني على احتمالية انغراس الجنين ونموه يمكنه أن يدخل منطق الاستبعاد والتحسين على الحياة البشرية. وتضيف أنه من الضروري بالتالي معرفة البيانات التي تدرب عليها النظام، وما هي الخصائص التي يعتبرها مؤاتية، وما هو هامش الخطأ لديه، فالحد الفاصل بين السعي لنجاح الحمل والذهنية الانتقائية قد يصبح رفيعاً جداً. وتبرز هنا أيضاً مسألة المسؤولية، فعندما يتدخل الطبيب وطبيب الأجنة والعيادة والمصنع ومصمم الخوارزمية يكمن الخطر في تشتت المسؤولية، فيما يجب أن يبقى بالإمكان دائماً تحديد مسؤول بشري عن القرارات، كما يجب أن تكون الموافقة المستنيرة محددة، إذ ينبغي للزوجين معرفة الخطوات المؤتمتة والبيانات التي يتم جمعها وكيفية تقييم الأجنة والأدلة السريرية الموجودة والشكوك المتبقية والغموض المحتمل للنظام، فالموافقة العامة على استخدام الذكاء الاصطناعي لن تكون كافية. وماذا يعني في هذا السياق حماية الحياة البشرية الناشئة من منظور شخصاني، وما هي الحدود العلمية التي يجب وضعها للتكنولوجيا؟ ليس لدى البروفيسورة بالادزاني أدنى شك، المنظور الشخصاني يعترف بكرامة الحياة البشرية منذ بدايتها، فالجنين ليس منتجاً مخبرياً ولا مجرد موضوعاً للتصنيف، بل هو حياة بشرية هشة مستودعة لمسؤولية الآخرين وتستحق الحماية. وترى أن الخطر الثقافي للأتمتة يكمن في أن ينظر إلى الطفل كأنه النتيجة المتوقعة لعملية إنتاجية خاضعة لمعايير الكفاءة والانتقاء والرقابة، في حين أن الرؤية الإنسانية الأصيلة للإنجاب تعترف بالطفل كعطية وكائن يجب استقباله لك منتج يجري إتقانه. وترى البروفيسورة بالاتزاني أن الحدود العملية للاستخدام يجب أن تشمل على الأقل إشرافاً بشرياً حقيقياً لا شكلياً، والتحقق السريري المستقل من الموثوقية والشفافية وتتبع المعايير الخوارزمية، وحظر استخدام معايير غريبة عن الغايات السريرية المحددة بدقة، وتحديد المسؤولية بوضوح وحماية البيانات والموافقة المستنيرة المحددة، والتحقق من التكافؤ في الوصول. وخلصت البروفيسورة لورا بالاتزاني إلى القول إن السؤال الحاسم ليس فقط ما إذا كانت المنصة تعمل، بل في أي فكرة عن الحياة الوالدية والولادة تسهم في نشرها. فالأخلاقيات البيولوجية ليست معادية للابتكار، بل تطالب بأن يبقى في خدمة الشخص البشري، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، ولا يحل محل الحكمة والتمييز والعلاقة والمسؤولية الأخلاقية. ففي الطب التناسلي هناك حاجة للإصغاء والمرافقة النفسية والقدرة على إدراك الحدود، ولا يمكن لأي خوارزمية أن تتولى هذه المهمة بالكامل.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوع المسيح.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في رسالة حملت الكثير من التقدير والمودة، وجه البابا لاوون 14 يوم أمس الخميس برقية تهنئة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وذلك بمناسبة بلوغه 85 من العمر، معربا عن خالص تمنياته له بدوام الصحة والتوفيق في أداء مسؤولياته الوطنية. أكد الحبر الأعظم في البرقية امتنانه لما وصفه بالاهتمام المستمر الذي يليه الرئيس ماتاريلا للحياة الكنسية والاجتماعية في إيطاليا، مشيدا بالدور الذي يؤديه في خدمة الشعب الإيطالي وتعزيز قيم الحوار والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع. كما أكد البابا لاوون 14 أنه يرافق الرئيس الإيطالي بصلواته، سائلا الله أن يمنحه الحكمة والقوة لمواصلة أداء مهامه الرفيعة وأن يبارك جهوده في خدمة الوطن. هذا ولم تقتصر البركة البابوية على الرئيس وحده، بل شملت أفراد أسرته ومعاونيه، إضافة إلى الشعب الإيطالي العزيز، كما كتب البابا. وفي ختام البرقية أوكد الحبر الأعظم الرئيس الإيطالي إلى شفاعة القديسين شفيعي البلاد، القديس فرانسيس الأسيزي والقديسة كاترينا السيانية، في إشارة إلى الرمزية الدينية والوطنية التي يجسدها هذان القديسان في تاريخ إيطاليا. رسالة الحبر الأعظم إلى الرئيس ماتاريلا تعيد إلى الأذهان اللقاء الذي جمع البابا والرئيس في قصر كويرينالي خلال زيارة رسمية سابقة، حيث ركز لاوون 14 في كلمته آنذاك على أهمية التعاون الدولي ودعم الأسرة ومواجهة التحديات الديموغرافية التي تشهدها أوروبا، وفي مقدمتها تراجع معدلات المواليد. كما تطرق البابا في تلك المناسبة إلى النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بمتابعة الأرقام والإحصاءات، بل إلى النظر في معاناة المدنيين الذين تدمرهم الحروب، والاستماع إلى صرخات المتضررين نتيجة العنف والدمار، مؤكدا أن السلام والحوار يظلان السبيل الوحيد لبناء مستقبل أكثر استقرارا. من جانبه كان الرئيس ماتاريلا قد أشاد في أكثر من مناسبة برسالة البابا لاوون 14، مثمنا تركيزه الدائم على كرامة الإنسان وتعزيز ثقافة الحوار والدفاع عن قيم التضامن والسلام، كما وجه إليه رسائل تهنئة في مناسبات مختلفة، من بينها مرور عام على بداية حبريته والاحتفالات الدينية، مؤكدا تقديره للدور الذي تلعبه الكنيسة في ترسيخ القيم الإنسانية وخدمة المجتمع. مما لا شك فيه أن برقية البابا تعكس استمرار العلاقات الودية والاحترام المتبادل بين رئاسة الجمهورية الإيطالية والكرسي الرسولي، كما تؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات المدنية والدينية في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز قيم السلام والاهتمام بالإنسان، وهي مبادئ يحرص كل من البابا والرئيس ماتاريلا على إبرازها في خطاباتهما ومواقفهما العامة.
2: دعاء تعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من 20 حتى 26 من تموز يوليو الجاري الجمعية العامة 12 لاتحاد مجالس أساقفة آسيا. وأمس الخميس 23 من الشهر عرض المشاركون فيها نتائج طاولات النقاش المختلفة في تعريف بآمال وتحديات وتطلعات الكنائس المحلية في ضوء المواضيع التي تمحورت حولها طاولات النقاش. وقد عكس هذا التحاور رغم مناقشة أطر وطنية مختلفة وواقع رعوي متنوع اتفاقا على أن الكنيسة في آسيا هي مدعوة إلى أن تصبح بشكل أكبر دائما مشيدة صادقة للجسور في عالم يتزايد فيه الانقسام. هذا وكانت التقارير الختامية للطاولات ثمرة ساعات كثيرة من عمل مجموعات صغيرة تأمل المشاركون فيها ما بين كرادلة وأساقفة وكهنة ورهبان وعلمانيين حول موضوعين أصبحا الأساسيين لهذه الجمعية العامة، وهما أولاً كيف يمكن للكنيسة أن تجيب على الواقع الجيوسياسي والاجتماعي والثقافي الحالي كبانية للجسور، ثم ما هو الارتداد اللازم كي تكون الكنائس المحلية أكثر إرسالية وسينودوسية. وقد كشفت الإجابات رغم تنوعها عن وعي مشترك بأن آسيا تعيش لحظة حرجة، فالوفود المشاركة قد نقلت صورة مجتمعات تواجه الحرب والاستقطاب السياسي، القومية العدوانية، التطرف الديني، الهجرة القسرية، تردي البيئة، لا مساواة اقتصادية واسعة، والتحول السريع الناتج عن الذكاء الاصطناعي والاتصالات الرقمية. وقد تحدث مشاركون كثار من جهة أخرى خلال طاولات النقاش عن مواضيع وظواهر من بينها تفكك العائلات، تراجع الثقة في المؤسسات، الإعلام المحرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبحث الشباب عن معنى في عالم أكثر تفككاً. ورغم تعدد المشاكل والتحديات، عبرت التقارير الختامية لطاولات النقاش عن الرجاء، فبدلاً من السماح لهذا الواقع بأن يشكل مستقبل الكنيسة، وصف المشاركون في الجمعيات العامة هذا الواقع بتحفيز على تجديد الدعوة الإرسالية للكنيسة، وحول كيفية النظر إلى المواضيع والتحديات المختلفة والتعامل معها، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى الحديث عن قضية الهجرة، حيث ينظر إليها المشاركون في طاولات النقاش لا باعتبارها تحدياً إنسانياً فقط، بل أيضا فرصة. فالمهاجرون حسب ما ذكر بعض المشاركين يحملون إيمانهم عبر الحدود ليصبحوا إرساليين حيثما يستقرون، بينما على الكنائس المحلية أن تكون بشكل أكبر دائما أماكن استقبال ومرافقة وشركة. مثل آخر هو موضوع الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي، فبرغم ما تشكل من مخاطر فإنه قد تم الاعتراف خلال النقاش بكونها تفتح حدوداً جديدة للبشارة، وخاصة وسط الأجيال الشابة. ومن بين ما أكدته تقارير طاولات النقاش كون التربية من الخدمات الكبيرة التي تقدمها الكنيسة في آسيا، وأشار المشاركون إلى أن المدارس والجامعات والمؤسسات الطبية وجمعيات أعمال المحبة وخدمات التنمية الكاثوليكية هي فسحات تم فيها بالفعل بناء الجسور بشكل يومي، وذلك من خلال جمع أشخاص من ثقافات وديانات وخلفيات اجتماعية مختلفة عبر خبرة متجذرة في الإنجيل. وقد أكد كثيرون من المشاركين أن هذه الخدمات تشكل في البلدان التي يشكل فيها الكاثوليك أقلية أقوى شهادات الكنيسة وأكثرها مصداقية. ومن النقاط الأخرى التي كشفت عنها التقارير الاتفاق على أن الكنيسة، وبما أن عليها بناء الجسور في المجتمع، فعليها أن تبدأ داخل ذاتها. وأشار في هذا السياق أحد التقارير إلى انتقال من النزعة الإكليروسية إلى مسؤولية متقاسمة، ومن قيادة محورها هرمية السلطة إلى قيادة خادمة، من الاستبعاد إلى المشاركة، ومن التحدث إلى الإصغاء. وأشار الكثير من المشاركين إلى أهمية إشراك أكبر للعلمانيين والشباب والمهاجرين والجماعات الأصلية والفئات المهمشة، باعتبار هذا تعبيرا عن السينودوسية أكثر منه مجرد إصلاح تنظيمي. ثم كانت الإكليريكيات وبرامج التكوين من المواضيع التي تطرقت إليها تقارير طاولات النقاش، حيث تم التشديد على ضرورة إعداد كهنة لا فقط لإدارة مؤسسات بل أيضا لمرافقة الأشخاص وتعزيز الحوار وقيادة الجماعات من خلال التمييز.

0: حماية البيئة، الهجرة، الحياة العائلية، الصحة النفسية، الأخلاقيات الرقمية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. وشملت الدعوة ضرورة أن ترافق الكنيسة البشرية بشفقة أمام تعقيدات العالم، لا الانعزال عن هذه التعقيدات، وعلى هذه المرافقة أن تظل متجذرة بشكل راسخ في الإنجيل. ومن بين النقاط الأكثر قوة التي كشفت عنها التقارير الختامية لطاولات النقاش، والتي تم عرضها الخميس 23 من تموز يوليو، الاتفاق على أن السينودوسية ليست مجرد منهجية رعوية، بل هي ارتداد روحي. وكرر المشاركون في الحوار في هذا السياق الحديث عن أن المسيرة التي تقوم بها الكنيسة هي تحرك من البقاء على الوضع الحالي إلى الرسالة، من الحفاظ على الذات إلى الانطلاق الإرسالي، من الاستقطاب إلى الشركة، من القيادة الفردية إلى المسؤولية المتقاسمة للمعمدين جميعا.
1: مع انتهاء العام الدراسي، أطلقت الرعاية التابعة للنيابة الرسولية لجنوب شبه الجزيرة العربية التي تضم الإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن فعاليات المخيمات الصيفية. ورغم حالة عدم اليقين التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة، تمكنت العديد من الرعاية من تنظيم أنشطة ترفيهية وجلسات تنشئة ونشاطات للأطفال والمراهقين. ويوضح البيان الذي ورد إلى وكالة فيدس إن هذه الأنشطة تمثل تقليداً عريقاً داخل النيابة الرسولية، وتكتسب هذا العام أهمية خاصة في ضوء الأشهر الصعبة التي مرت بها المنطقة مؤخراً، والتي تركت أثراً عميقاً على الحياة الاجتماعية والكنسية، لا سيما بالنسبة للأطفال والأسر. وكما أكد النائب الرسولي المطران باولو مارتينيلي إن القدرة على استقبال مئات الأطفال هي علامة ملموسة على التجديد والرجاء، وفرصة للتطلع إلى المستقبل بثقة وشجاعة. تحشد هذه المبادرات آلاف الشباب في المراكز الرعوية من خلال أنشطة تجمع بين الصلاة والتعليم الديني والألعاب وورش العمل التربوية ولحظات التشارك. تضع كل رعية برنامجها الخاص مستوحاة من مواضيع مثل الإيمان والأسرة والسلام وحماية الخليقة واتباع المسيح. إن هدف هذه المخيمات يتجاوز مجرد الترفيه، فيتهدف لتوفير مسار للنمو الإنساني والمسيحي للأطفال والمراهقين من خلال تعزيز تنمية الإيمان والصداقة وحس الخدمة والحياة المجتمعية، كما يضيف البيان الصادر عن المكتب الصحفي لأوفوسا. ويقدم المتطوعون العديدون، ومن بينهم طلاب جامعيون وشباب عاملون، مساهمة أساسية حيث يكرسون جزءا من وقتهم لمرافقة الصغار. يختار هؤلاء الشباب أن يضعوا أنفسهم في خدمة الصغار، وبالنسبة لهم أيضا هذه فرصة لعيش إيمان يتجسد في الحياة والخدمة والمحبة. ويؤكد مارتينيلي الاستثمار في التعليم هو أحد أكثر المساهمات الملموسة التي يمكننا تقديمها لبناء سلام دائم في القلوب وبين الشعوب. وكما ذكر البابا لاوون 14 مؤخرا، السلام الحقيقي يبدأ في قلب محب.
2: سامريون صالحون شهود رشاء، عنوان رسالة رعوية نشرها مجلس أساقفة فنزويلا بعد شهر على الزلزالين العنيفين اللذين ضربا شمال ووسط البلاد، وتحديدا في 24 من حزيران يونيو. وتم تسليط الضوء فيها على معاناة الشعب الفنزويلي من جراء هذه الكارثة. وأشار مجلس أساقفة فنزويلا في الرسالة الرعوية التي نشرها إلى الجوانب المتعددة لهذه المأساة التي أصابت الأفراد والمجتمع، وشدد الأساقفة على ضرورة إعادة أعمار سريع للمناطق المدمرة وتوفير الظروف اللازمة كي يتمكن آلاف النازحين من الحصول على مسكن وعمل لائقين، إضافة إلى الدعم الروحي والنفسي لعلاج الجروح الداخلية كما قالوا. وفي رسالتهم الرعوية المستوحاة من مثل السامري الصالح والتي نشرت يوم أمس الخميس 23 من تموز يوليو بعنوان سامريون صالحون شهود رجاء، أشار أساقفة فنزويلا

0: إلا إلى التعاطف مع الآخر وتقديم المساعدة، وعبروا عن تأثرهم العميق بالتضامن الكبير الذي تم التعبير عنه، ولا سيما التضامن الذي عبر عنه الفقراء، وأثنوا أيضا على شجاعة الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ أشخاص كثيرين من تحت الأنقاض، كما وعبر مجلس أساقفة فنزويلا عن امتنانه أيضا لعمال الإنقاذ والمتطوعين، ولسيما القادمين من الخارج الذين، وكما قال الأساقفة في رسالتهم، أظهروا أن جميع البشر هم إخوة. وفي رسالتهم الرعوية بعنوان سامريون صالحون شهود رجاء، التي نشروها بعد شهر على الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو، شكر أساقفة فنزويلا قداسة البابا لبون 14 على قربه، وشبكة التضامن لهيئات كاريتاس الوطنية والدولية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أساقفة فنزويلا كان قد دعا في رسالة وجهها إلى يوم وطني للصلاة الأحد 28 من حزيران يونيو، مشيرا إلى اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد عقب الزلزالين العنيفين في 24 من حزيران يونيو. كما ودعا أساقفة فنزويلا في الرسالة التي نشروها الأبرشيات والرعاية إلى الصلاة، مسلطين الضوء على أن الصلاة المشتركة بلسم يخفف المعاناة ويشعل الرجاء. تعقد من 19 وحتى 26 من تموز يوليو 2026 في نيروبي عاصمة كينيا الجمعية العامة 21 لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا، وتتمحور حول موضوع المسيرة السينودوسية لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا مع الشباب، بناء جسور شركة ورجاء وعدالة. وخلال انعقاد الجمعية العامة تم تخصيص يوم للإصغاء إلى الشباب مندوبي الأبرشيات، وتم تسليط الضوء على أن الشباب ليسوا فقط مستقبل الكنيسة بل أيضا حاضرها، وعلى الإصغاء إلى أصوات الشباب ومرافقتهم وتعزيز رعوية الشباب. وقد بدأت مسيرة استشارة الشباب في العام 2024 في زامبيا، وذلك بمناسبة انعقاد منتدى دعت إليه أمانة رابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا، ثم توسعت لاحقا من خلال لقاءات على الصعيد الأقليمي، وذلك بعد اجتماع عقد في دار السلام في تنزانيا، وذلك في العام 2026. وقد شكر الشباب رابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا على الدعوة للمشاركة في الجمعية العامة 21 التي تعقد من 19 وحتى 26 من تموز يوليو، وتتمحور حول موضوع المسيرة السينودوسية لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا مع الشباب، بناء جسور شركة ورجاء وعدالة. وقد وجه المطران موريس موهاتيا ماكومبا رئيس أساقفة كيزومو ورئيس مجلس أساقفة كينيا، وجه كلمة بمناسبة افتتاح أعمال الجمعية العامة 21 لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا، توجه فيها إلى الشباب قائلا إن الكنيسة تحبكم وتدعوكم إلى المشاركة الكاملة في حياة الكنيسة ورسالتها.
1: أصدرت منظمة أوكسفام تقريراً قدرت فيه تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 71 مليون و400 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ يفوق بسبع مرات كلفة إعادة الإعمار بعد جميع الحروب التي شهدها القطاع خلال العقدين الماضيين. ويشير التقرير إلى أن الحرب التي اندلعت عام 2023 أعادت غزة عشرات السنين إلى الوراء بعدما دمرت المساكن والبنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى المدارس والجامعات والمرافق الصحية والثقافية، كما خلفت آثارا اجتماعية ونفسية عميقة مع ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين النساء وتزايد الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية. هذا وتؤكد أوكسفام أن التحدي لا يقتصر على إعادة بناء المباني وحسب، بل يشمل استعادة النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وهي عملية قد تستغرق عقودا. هذا ودعت المنظمة إلى وقف الحرب ودمج إعادة الإعمار ضمن مسار سياسي يضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير. حذرت منظمة أنقذ الأطفال من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة التصعيد الأخير في الشرق الأوسط وتأثيره على حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود والمواد الأساسية، وفاقم معاناة بلد أنهكته أكثر من 10 سنوات من الحرب. وتشير المنظمة إلى أن نحو 18 مليون يمني، أي ما يزيد عن نصف عدد السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 30%، ووصلت الزيادة في بعض السلع الأساسية إلى نحو 60%. وأكدت المنظمة أن الأطفال هم الأكثر تضررا، محذرة من أن أي انقطاع في الوصول إلى الغذاء قد يخلف آثارا دائمة على نموهم وصحتهم، كما دعت المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ظل تمويل لا يتجاوز 14.7% لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام 2026. وتعكس شهادات الأسر اليمنية حجم هذه المأساة، إذ بات كثير منها عاجزا عن توفير الحد الأدنى من الغذاء، فيما يهدد التضخم برامج الدعم الإنساني بسبب تراجع التمويل الدولي. ويحتاج اليوم أكثر من 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، هذا وتتفاقم مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة، حيث ارتفع عدد الأطفال القتلى والجرحى بنسبة 61% خلال النصف الأول من العام الجاري.
2: أعلنت الأمم المتحدة حالة طوارئ في أفغانستان على خلفية الكوارث الطبيعية والأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد، ولا سيما في ولاية نورستان الواقعة شمالي شرقي البلاد. وأسفرت هذه الفيضانات الشديدة عن مقتل ما لا يقل عن 46 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في أفغانستان، بينما امتدت آثار سوء الأحوال الجوية لتشمل مناطق مجاورة في باكستان والهند، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في المنطقة إلى 82 قتيلا على الأقل. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجرايك أن الفيضانات ألحقت أضرارا جسيمة بالمنازل والمتاجر والأسواق والجسور وشبكات المياه. كما أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن تدمير البنية التحتية بما في ذلك الطرق وقنوات الري وسلاسل الإمداد جعل الوصول إلى المجتمعات المحلية الأكثر عزلة أمرا في غاية الصعوبة، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف معقدة ومخاوف من هطول مزيد من الأمطار. من جانبها تعمل منظمة اليونيسف على إنشاء عيادة ميدانية في مدينة بارون لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للضحايا، بالتزامن مع توفير المنظمات الإغاثية للمساعدات الأساسية كالمأوى المؤقت والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية. وتأتي هذه الأزمة استمرارا لموجات سابقة شهدها البلاد خلال ربيع هذا العام، وأوقعت عشرات الضحايا ودمرت مئات الكيلومترات من الطرق وتسلط هذه الأحداث الضوء مجددا على الهشاشة الشديدة لإفغانستان أمام ظاهرة التغير المناخي، حيث تقع غالبية أقاليمها تحت تهديد الكوارث الطبيعية المتكررة كالفيضانات والجفاف وفقدان المساحات الجليدية. على الرغم من أن إسهام البلاد في الانبعاثات الحرارية العالمية يعد ضئيلا للغاية وسط تحذيرات أممية من إمكانية نزوح ملايين السكان بحلول عام 2050.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في رسالة حملت الكثير من التقدير والمودة، وجه البابا لاوون 14 يوم أمس الخميس برقية تهنئة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وذلك بمناسبة بلوغه 85 من العمر، معربا عن خالص تمنياته له بدوام الصحة والتوفيق في أداء مسؤولياته الوطنية. أكد الحبر الأعظم في البرقية امتنانه لما وصفه بالاهتمام المستمر الذي يليه الرئيس ماتاريلا للحياة الكنسية والاجتماعية في إيطاليا، مشيدا بالدور الذي يؤديه في خدمة الشعب الإيطالي وتعزيز قيم الحوار والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع. كما أكد البابا لاوون 14 أنه يرافق الرئيس الإيطالي بصلواته، سائلا الله أن يمنحه الحكمة والقوة لمواصلة أداء مهامه الرفيعة وأن يبارك جهوده في خدمة الوطن. هذا ولم تقتصر البركة البابوية على الرئيس وحده، بل شملت أفراد أسرته ومعاونيه، إضافة إلى الشعب الإيطالي العزيز، كما كتب البابا. وفي ختام البرقية أوكد الحبر الأعظم الرئيس الإيطالي إلى شفاعة القديسين شفيعي البلاد، القديس فرانسيس الأسيزي والقديسة كاترينا السيانية، في إشارة إلى الرمزية الدينية والوطنية التي يجسدها هذان القديسان في تاريخ إيطاليا. رسالة الحبر الأعظم إلى الرئيس ماتاريلا تعيد إلى الأذهان اللقاء الذي جمع البابا والرئيس في قصر كويرينالي خلال زيارة رسمية سابقة، حيث ركز لاوون 14 في كلمته آنذاك على أهمية التعاون الدولي ودعم الأسرة ومواجهة التحديات الديموغرافية التي تشهدها أوروبا، وفي مقدمتها تراجع معدلات المواليد. كما تطرق البابا في تلك المناسبة إلى النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بمتابعة الأرقام والإحصاءات، بل إلى النظر في معاناة المدنيين الذين تدمرهم الحروب، والاستماع إلى صرخات المتضررين نتيجة العنف والدمار، مؤكدا أن السلام والحوار يظلان السبيل الوحيد لبناء مستقبل أكثر استقرارا. من جانبه، كان الرئيس ماتاريلا قد أشاد في أكثر من مناسبة برسالة البابا لاوون 14، مثمنا تركيزه الدائم على كرامة الإنسان وتعزيز ثقافة الحوار والدفاع عن قيم التضامن والسلام، كما وجه إليه رسائل تهنئة في مناسبات مختلفة، من بينها مرور عام على بداية حبريته والاحتفالات الدينية، مؤكدا تقديره للدور الذي تلعبه الكنيسة في ترسيخ القيم الإنسانية وخدمة المجتمع. مما لا شك فيه أن برقية البابا تعكس استمرار العلاقات الودية والاحترام المتبادل بين رئاسة الجمهورية الإيطالية والكرسي الرسولي، كما تؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات المدنية والدينية في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز قيم السلام والاهتمام بالإنسان، وهي مبادئ يحرص كل من البابا والرئيس ماتاريلا على إبرازها في خطاباتهما ومواقفهما العامة.
2: تعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من 20 حتى 26 من تموز يوليو الجاري الجمعية العامة 12 لاتحاد مجالس أساقفة آسيا. وأمس الخميس 23 من الشهر عرض المشاركون فيها نتائج طاولات النقاش المختلفة في تعريف بآمال وتحديات وتطلعات الكنائس المحلية في ضوء المواضيع التي تمحورت حولها طاولات النقاش. وقد عكس هذا التحاور رغم مناقشة أطر وطنية مختلفة وواقع رعوي متنوع اتفاقا على أن الكنيسة في آسيا هي مدعوة إلى أن تصبح بشكل أكبر دائما مشيدة صادقة للجسور في عالم يتزايد فيها الانقسام. هذا وكانت التقارير الختامية للطاولات ثمرة ساعات كثيرة من عمل مجموعات صغيرة تأمل المشاركون فيها ما بين كرادلة وأساقفة وكهنة ورهبان وعلمانيين حول موضوعين أصبحا الأساسيين لهذه الجمعية العامة، وهما أولاً كيف يمكن للكنيسة أن تجيب على الواقع الجيوسياسي والاجتماعي والثقافي الحالي كبانية للجسور، ثم ما هو الارتداد اللازم كي تكون الكنائس المحلية أكثر إرسالية وسينودوسية. وقد كشفت الإجابات رغم تنوعها عن وعي مشترك بأن آسيا تعيش لحظة حرجة، فالوفود المشاركة قد نقلت صورة مجتمعات تواجه الحرب والاستقطاب السياسي، القومية العدوانية، التطرف الديني، الهجرة القسرية، تردي البيئة، لا مساواة اقتصادية واسعة، والتحول السريع الناتج عن الذكاء الاصطناعي والاتصالات الرقمية. وقد تحدث مشاركون كثار من جهة أخرى خلال طاولات النقاش عن مواضيع وظواهر من بينها تفكك العائلات، تراجع الثقة في المؤسسات، الإعلام المحرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبحث الشباب عن معنى في عالم أكثر تفككاً. ورغم تعدد المشاكل والتحديات، عبرت التقارير الختامية لطاولات النقاش عن الرجاء، فبدلاً من السماح لهذا الواقع بأن يشكل مستقبل الكنيسة، وصف المشاركون في الجمعيات العامة هذا الواقع بتحفيز على تجديد الدعوة الإرسالية للكنيسة. وحول كيفية النظر إلى المواضيع والتحديات المختلفة والتعامل معها، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى الحديث عن قضية الهجرة، حيث ينظر إليها المشاركون في طاولات النقاش لا باعتبارها تحديا إنسانيا فقط، بل أيضا فرصة. فالمهاجرون حسب ما ذكر بعض المشاركين يحملون إيمانهم عبر الحدود ليصبحوا إرساليين حيثما يستقرون، بينما على الكنائس المحلية أن تكون بشكل أكبر دائما أماكن استقبال ومرافقة وشركة. مثل آخر هو موضوع الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي، فبرغم ما تشكل من مخاطر فإنه قد تم الاعتراف خلال النقاش بكونها تفتح حدودا جديدة للبشارة، وخاصة وسط الأجيال الشابة. ومن بين ما أكدته تقارير طاولات النقاش كون التربية من الخدمات الكبيرة التي تقدمها الكنيسة في آسيا، وأشار المشاركون إلى أن المدارس والجامعات والمؤسسات الطبية وجمعيات أعمال المحبة وخدمات التنمية الكاثوليكية هي فسحات تم فيها بالفعل بناء الجسور بشكل يومي، وذلك من خلال جمع أشخاص من ثقافات وديانات وخلفيات اجتماعية مختلفة عبر خبرة متجذرة في الإنجيل. وقد أكد كثيرون من المشاركين أن هذه الخدمات تشكل في البلدان التي يشكل فيها الكاثوليك أقلية أقوى شهادات الكنيسة وأكثرها مصداقية. ومن النقاط الأخرى التي كشفت عنها التقارير الاتفاق على أن الكنيسة، وبما أن عليها بناء الجسور في المجتمع، فعليها أن تبدأ داخل ذاتها. وأشار في هذا السياق أحد التقارير إلى انتقال من النزعة الإكليروسية إلى مسؤولية متقاسمة، ومن قيادة محورها هرمية السلطة إلى قيادة خادمة، من الاستبعاد إلى المشاركة، ومن التحدث إلى الإصغاء. وأشار الكثير من المشاركين إلى أهمية إشراك أكبر للعلمانيين والشباب والمهاجرين والجماعات الأصلية والفئات المهمشة، باعتبار هذا تعبيرا عن السينودوسية أكثر منها مجرد إصلاح تنظيمي. ثم كانت الإكليريكيات وبرامج التكوين من المواضيع التي تطرقت إليها تقارير طاولات النقاش، حيث تم التشديد على ضرورة إعداد كهنة لا فقط لإدارة مؤسسات، بل أيضا لمرافقة الأشخاص وتعزيز الحوار وقيادة الجماعات من خلال التمييز. وتم التشديد على أن السينودوسية لا يجوز أن تظل نظرية تناقش في الاجتماعات، بل يجب أن تصبح أسلوب الكنيسة الاعتيادي. وفي سياق الحديث عن الحوار، أشارت التقارير إلى أن التنوع الكبير الذي يميز القارة الآسيوية ليس عقبة بل هو نعمة، وتم التأكيد على أنه في قارة يشكل فيها المسيحيون غالبا أقلية، يتطلب بناء الجسور إنسانية وإصغاء صبورا، صداقة بين الثقافات، والاستعداد للتعاون من أجل الخير العام. هذا ودعا الكثير من المشاركين إلى أن تعزز الكنيسة صوتها النبوي إزاء قضايا مثل بناء السلام، حماية البيئة، الهجرة، الحياة العائلية، الصحة النفسية، الأخلاقيات الرقمية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. وشملت الدعوة ضرورة أن ترافق الكنيسة البشرية بشفقة أمام تعقيدات العالم، لا الانعزال عن هذه التعقيدات، وعلى هذه المرافقة أن تظل متجذرة بشكل راسخ في الإنجيل. ومن بين النقاط الأكثر قوة التي كشفت عنها التقارير الختامية لطاولات النقاش، والتي تم عرضها الخميس 23 تموز يوليو، الاتفاق على أن السينودوسية ليست مجرد منهجية رعوية، بل هي ارتداد روحي. وكرر المشاركون في الحوار في هذا السياق الحديث عن أن المسيرة التي تقوم بها الكنيسة هي تحرك من البقاء على الوضع الحالي إلى الرسالة، من الحفاظ على الذات إلى الانطلاق الإرسالي، من الاستقطاب إلى الشركة، من القيادة الفردية إلى المسؤولية المتقاسمة للمعمدين جميعا.
3: مع انتهاء العام الدراسي، أطلقت الرعاية التابعة للنيابة الرسولية لجنوب شبه الجزيرة العربية التي تضم الإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن فعاليات المخيمات الصيفية، ورغم حالة عدم اليقين التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة، تمكنت العديد من الرعاية من تنظيم أنشطة ترفيهية وجلسات تنشئة ونشاطات للأطفال والمراهقين. ويوضح البيان الذي ورد إلى وكالة فيدس إن هذه الأنشطة تمثل تقليدا عريقا داخل النيابة الرسولية، وتكتسب هذا العام أهمية خاصة في ضوء الأشهر الصعبة التي مرت بها المنطقة مؤخرا، والتي تركت أثرا عميقا على الحياة الاجتماعية والكنسية، لا سيما بالنسبة للأطفال والأسر. وكما أكد النائب الرسولي المطران باولو مارتينيلي إن القدرة على استقبال مئات الأطفال هي علامة ملموسة على التجديد والرجاء، وفرصة للتطلع إلى المستقبل بثقة وشجاعة. تحشد هذه المبادرات آلاف الشباب في المراكز الرعوية من خلال أنشطة تجمع بين الصلاة والتعليم الديني والألعاب وورش العمل التربوية